0: لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: Kamu lagi dengerin PDFM Gor Gor Gor.